مساء الخير، مساء المحبة، أحبتي المستمعين عبر أثير تربل أو الموجة 98.5 FM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.2000.com.au أيضا ضمن موقعنا على Community Radio Plus. مني أنا على العوادي أجمل التحايا.

يصير خير، يصير خير إن شاء الله ونتلاقي، يصير خير إن شاء الله ونتلاقي، وإلا شوف السوبي أفراقي، يصير خير إن شاء الله.

يصير خير إن شاء الله ونتلاقى. وإلا شوفه إلا شوفه السوى بي فراقه، مثل ما بتشان بوعده بتدوح رجل خد، مثل ما بتشان بوعده بالدموع احرق لخده وخليه يحس بدمعة الحراقة. يصير خير.

اني ابكي واسهر يخليني اني اني ابكي واسهر يخليني خلي يصبر لي يصبر لي بسيطة بسيطة بحيل اني ابكي واسهر يخليني خلي يصبر لي بسيطة بعيني.

0: مثل ما بتشاني بوحده بالدموع احرق لخده وخلي يحس بدمعك الحراق. يصير خير ان شاء الله.
1: اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود بانكستان. اي كي اوتو سنتر، تبخل برعاية البرامج العربية.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: أحبائي تابعونا بإذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل. يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر.

شتكتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الآن.

الصباح مع راديو 2000 اف ام، احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام. ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه. صباحكم احلى.

اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: الرابعة والنصف بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية أعده ويقدمه سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
2: صباح الخير رولا، مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. البداية من الشرق الأوسط، حيث تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، داعية حلفائها والصين للمشاركة في حملة تستهدف بحسب واشنطن إلى الضغط على النظام الإيراني من دون العودة إلى العمليات العسكرية. طهران من جانبها رفضت التهديدات، واصفة العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحسب الخارجية الإيرانية. وتوازيا دفعت واشنطن بحاملة طائرات جديدة إلى المنطقة لتحل محل USS إبراهام لينكولن التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس ترامب على خلفية الحرب في المنطقة. وفي اليمن، أعلن الحوثيون استهداف مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. أما في الشأن اللبناني، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإدارة الأمريكية عدلت نصا قانونيا يصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية لتأكيد أنه يخدم النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية. أما في شأن الفلسطيني، نددت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بمشروع استيطاني إسرائيلي جديد يضم أكثر من 1200 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعياته على حل الدولتين. في سوريا، أكدت تركيا تمسكها بوحدة الأراضي السورية ونفت وجود قوات لها في مطار أبو ظهور الذي استهدفته إسرائيل، بينما أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبد استكمال دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية إلى أوكرانيا، حيث قتل 17 شخصا على الأقل ويصيب أكثر من 40 آخرين في قصف روسي جديد على العاصمة كييف ومحيطها، فيما اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالسعي إلى التصعيد. في أفغانستان، أفرج عن مفاوضين محليين تابعين للأمم المتحدة بعد أكثر من أسبوعين من احتجاز

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها في برج الحمل، يوم قوي ومناسب لإثبات نفسك مهنيا، وقد تتحسن أمورك المالية، أما عاطفيا الصراحة والمرح يقويان علاقتك.
1: النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي وقولي قولي راح فين.
0: وبرج الثورة الترابي، تحتاج إلى الصبر وعدم التسرع خصوصا في المال والعمل، تجنب القرارات المالية غير ضرورية واهتم براحتك.
1: يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي وقولي قولي راح فين.
0: أما الجوزاء، التواصل سيكون مفتاح يومك، لكن تجنب القرارات المصيرية المتسرعة، عائليا قد تكون المصاريف أعلى من المعتاد. أما السرطان المائي، ركز على ترتيب أمورك المالية والمهنية، وحاول أن تكون الاتفاقات واضحة لتجنب سوء الفهم.

0: والأسد الناري فرصة جيدة لإظهار قدراتك وتجنب الانتباه في العمل. الثقل هادئ أفضل من المبالغة في إثبات نفسك. والعذراء التنظيم وسلاحك اليوم ترتيب الأولويات ومراجعة التفاصيل قد يوفران عليك وقتا وجهدا كبيرين. أما الميزان الشراكات والتعاون يحملان فرصا جيدة، لكن حافظ على توازن مصالحك مع مصالح الآخرين. والعقرب المائي يوم مناسب لحسم موضوع مؤجل، ركز على هدف واحد بدل تشتيت طاقتك وقد تظهر نتيجة ملموسة. والقوس فرصة لتوسيع آفاقك أو التفكير في مصدر دخل جديد، خذ خطواتك عملية صغيرة بدل المخاطرة الكبيرة.
1: وراح عني حبيبي مش عارفة له مكان.
0: الجدي التخطيط المنظم قد يحقق لك تقدما مهنيا وماليا، قرار واضح اليوم يمكن أن يدعم أهدافك القادمة. أما الدلو يقول الدلو الأفكار الجديدة والتواصل مع الأشخاص يشبهونك في التفكير قد يفتحان بابا غير متوقع. وأخيرا الحوت المائي، ركز على الاستقرار ووضع حدود واضحة، عرض مهاراتك بطريقة أفضل قد يجذب تعاونا أو فرصا مفيدة. أحبتي المستمعين، طبعا أن الأبراج الأكثر حظا اليوم هو الحمل، الأسد والقوس، وعاطفيا الصراحة والوضوح محاولة إخفاء المشاعر، ماليا الأفضل تجنب قرارات دفاعية ومراجعة تفاصيل. إذا الأبراج الأكثر حظا اليوم هو الحمل والأسد والقوس. هذه التوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول الله

0: الإذاعة العربية استراليا 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد أن
2: السماء
3: هل تلاقي
0: والآن برنامج شاكو ماكو مع الدكتور علاء العوادي.

0: اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. اي كي اوتو سنتر تبخل برعاية البرامج العربية.
1: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا رايت تعطيني الرقم.
2: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل. يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر.

شتكتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبقى برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

وفي الدقائق الأخيرة نستودعكم الله ونترككم مع نصرة البدر وغزلان. تحياتي أنا على العوادي وتحيات الزميلات نادي العوادي وجمانة.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 181 227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.